في غضل يسعد في رقزان في الساس الخوف النسم البطل يتساقل بباس طاس في مقلم شرف يغضل يسعد في رقزان في الساس في مقلم شرف يغضل يسعد في رقزان في الساس في الرقزة قرد وحدس.